0: خدا مجنون دل من، ای خدا مجنون دل من.
1: For today's hits and all-time favorites.

0: عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد. وبيننا الأيام.
1: This is your favorite radio station. FM 102.7.
2: Super, super, and go!
3: New era, new beginning. This is our chance.
1: You're listening to Beast FM 102.7.
2: Super, super, and go!